شعبين تيتقات أم أركوان دي بالي قوان شعبين راخ لتا أوكي رد توشخيل ملاخ توشك أم جناج دي كن دي قخايا اليوم وتعنان دي ناسيك منزل خوخو جي كوبراتيوز نقصا كومونيل تو أوكي تو تين أنغ رينا نكاداج أخوك جي كو نقش ديبال تقا ساتش دي ساق تقا كش يو أمريكاق نقطة كي لبعضان خائم تاقف كلي خوننكا نقطة كي أخوي تقاك أم كلي كاشلان كوا شوانناك كون أخوي كوانو تقا خاتشي جريشاب لي كومون مالاستا خاتشي أخوي ناك كون أخوي تقاك أمو تري كون أخوي لي كومون تقاك نقبل لي إيطاليل لي شخاكو سيريكينا لأخوان جريشان كرو نقوانك لي راكوك أدين سالي خولومين سالي خونخون جي كوبراتيوز Awan, kon kacir, ingkar yo kau cia tina jenis kun dako katin, mari kau nas bangkli cakra, maku aha anten to tak tauru, li tak yok bangke, kalu tauru tak banu, awan us ut capil, malah li tak utuk aku di pejeku, li par kon tos ten a renak cihok kain, yo kau cia taupal li karu li nakasik, li karu nakahayali. Renak to kulak sa dinahes sa barko ito ko chishik ut sa kapang litaklag ikon sa kapin. Renak chiko kaya yoko chistusupang kisi chabil ihunghuk chik angel re lihunghuk chik kooperatiwa sa kwi. Nako ako chikultikang kilcheru na chishkunin di nalibak lisera ik malak lisoloko apili kawresin kaya Kau cikgu laksa rejang, kerjim listek nama, cikgu kanak, nak pas kucik sepanjang sini ceru, lihat nak cikgu re rapiin kiri siapa.